0: لشمال بس سلسلة سفر بس سفر سفر قبل ربيدي قبل خسر قبل رارو وذا بيجس وان درايف كيم جو كي كماز ولا بادي يا مخوتي يا مهولو براستين براستين متوستن فيلي كاكوا كوا كماز ولا جو كي ولا بادي قبل خسر قبل رارو وذا بيجس وان درايف تاخوا بريك فور شو ما بدي اقول جلسة كاسكولو سيتشلين كمانيكا هوستل يا بانا اكشلين كمانيكا كرونستاتا kamozolo mochaka primary school ya ke mochaka primary school pele re tswaka kwano re tlatla re tlo buisana le mong wa dithotsa SGB a re joetse gore bothata e bile bofeng ba fumana thuso na le fapala thuto la thuto le a thusa ka pa bana re le sechaba ga tlatla me gore re bone re thusa sekolo jwang kutlile bana se ba robala ka bo di classroom ka le bakala e ka re ke kotsetsa tse ba felong ana be ke fela batla taba ga hlalosetsa antle ditaba tseno metsotsengane le shomela botse tseletse e mehlano pele hora ya borobong pele ge betse ya ka kwano pele ge tswa ka kwano kutlwe gaitse le ka ntsa go potsa he ka le tola rona la Bali nako ya tsama
1: ntse 5000
0: ye ya Bali
1: card
0: nna ke ntshitse ka ofela gaitse ya ka nna ke motho wa labor
1: o sebe
0: ke la ka etsa labor e ha holo ke sa hola
1: ya re thusa rona ba ba ni labor etse
0: gaitse ya ka nnete nna ke la ka etsa ha holo ke sa le sekolong ya ba ke a ipetsa ka re hai